0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة: تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة

وأوضح العُكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولاً كاملاً إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العُكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعاً متخصصاً لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعاً حديثاً ومتطوراً في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماه، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وحدة

لأن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه.

ألمانيا تفتتح فرعاً متخصصاً لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعاً حديثاً ومتطوراً في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدوري الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماه، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: بث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك

فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. هياما

امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي، فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيلا. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيلا؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن

ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسره.

خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي، أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود، داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون، قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد، لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي، أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء 2 أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة، تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعليم.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيراً إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدوري الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماه، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
1: معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في

وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون، قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد، لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء 2 أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما. بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيا التركية، وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة، تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر

حاضر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: معكم أينما كنتم.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك

سعاد. انا انا انا انا انا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

0: بنغم الصبا كيف تبدو لكم ما غير مبعين وبرا جديدا
1: هلا قلت الجيد غريب
0: كمان القديم شكر مالا
1: يسهم
0: يسهم يسهم

يروح ايه ايوه تذكر زمان الماضي تذكر قلبي ايوه هو

0: الله زي ولا عايزين
1: الشعر من وحيها.

Leave your life.

فإن غبتما لا يشراك بالله لأنني في

كثرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيها أعبد الله.

صدى الفرات، صدى صوتك. يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلاً

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب ذاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بدراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دأبي افكر بذكر الماضي عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضي يا نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي يا نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين

الورد كله كتل جناين، وش معنى انت اللي شرده منا؟ الورد كله كتل جناين، وش معنى انت اللي شرده منا؟ يا طمرة حنا.

ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا. الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا. الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا. يا سمرة حلنا.

0: كنت سامرنا وانت تسامرنا الورد كله كله كذا الجناين مش معنى انت انت اللي شرده منا الورد كله كله كذا الجناين مش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بشكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن

لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء 2 أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن

المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق، أو إنكار لحق، أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين.

نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم. تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم. وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين، من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور، بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب و

في مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: تعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بنات

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع

الطاقات التي قائن أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية.

الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العقلة، تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العقلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العقلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة توفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العقلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,700,000

0: وخمسين ألف طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء الثاني من أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدوري الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم

هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم، حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروم.

تروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

الصعيد والبرازيل وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت اللقاءات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، حيث تسلم الشيباني أوراق اعتماد فراي جاكسون سفيرا للدنمارك، وميخائيل أونماخت سفيرا للاتحاد الأوروبي، وجيسيكا سفاردستروم سفيرة للسويد. كما تسلم الوزير نسخا من أوراق اعتماد إدواردو باربوست سفيرا للبرازيل، وأيوب خان بوتسوف سفيرا لأوزبكستان، وغازي العنزي سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق. مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس بحزم الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنها أبدت إرادة قوية لمعالجة القضية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لسوريا في هذا المجال. وحذر المندوب التركي من أن غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية التي استهدفت منشآت يحتمل ارتباطها بالأسلحة الكيميائية قد تؤدي إلى تسرب مواد خطرة وتهدد السكان المدنيين، إضافة إلى احتمال إتلاف أدلة مهمة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف، وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها خلال عهد النظام البائد. قوى الأمن الداخلي السورية تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين في ريف دمشق. أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن وأحد أبرز أذرع غياث دلة في ريف دمشق. وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة وملاحقة أمنية استمرت لفترة طويلة أسفرت عن تحديد تحركاته. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أحد الحواجز أوقف السيارة التي كان يستقلها زهر الدين برفقة شخص آخر، وبعد كشف هويته أقدم على سحب سلاحه وإطلاق النار على نفسه، فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له. وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على حساب ألمانيا. تأهل المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات حامل اللقب والمضيف إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2026 بعد فوزه على ألمانيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أمس الخميس في الدور ربع النهائي بإسطنبول. وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سنان إرديم بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط،
ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت.

0: في نصف النهائي في تكرار لمواجهة نهائي نسخة 2023 التي حسمتها تركيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وتقام البطولة في تركيا والتشيك وأذربيجان والسويد بمشاركة 24 منتخبا، فيما تستضيف إسطنبول الأدوار النهائية والمباراة الختامية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا.

لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون وإعادة إعمار سوريا. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين وعدد من رؤساء ومديري الشركات الألمانية وأعضاء مجلس الأعمال السوري الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة إعمار سوريا. وأكد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار وتهيئة المناخ المناسب لدخول الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت مرحلة التعارف وتبادل الثقة وأن الوقت حان لبدء العمل. ولفت إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص وخبراتها وإمكاناتها. من جانبه أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أهمية توسيع العلاقات السورية الألمانية لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية نحو شراكة اقتصادية واسعة. بدوره أعلن رئيس الوفد الألماني عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا، مشيرا إلى استئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني عملهما في البلاد بعد توقف دام 14 عاما إلى جانب افتتاح البيت الألماني في دمشق. الشرع: البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء الثاني من أيلول خلال لقائه عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق أن البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومجتمعية ومسؤولية الدولة أيضا. وشدد الشرع على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق، مؤكدا مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن عائلات المفقودين من أكثر العائلات ألما، لأن معرفة مصير أبنائها أهون من بقائه مجهولا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بكل ما تستطيع في هذا الملف. من جانبها أكدت عقيلة الرئيس لطيفة الدروبي وقوفها إلى جانب عائلات المفقودين داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة حتى الوصول إلى الحقيقة. وخلال اللقاء استمع الشرع وعقيلته إلى شهادات عائلات المفقودين وتجاربها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. وزير خارجية تركيا يبحث ملف غزة مع نظيره الأردني ورئيس وزراء قطر. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قضايا إقليمية خاصة الوضع في غزة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع محمد بن عبد الرحمن والصفدي قضايا إقليمية وفي مقدمتها غزة دون مزيد من التفاصيل. الشيباني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى دمشق. تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 3 أيلول نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد والبرازيل.

0: مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس بحزم الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنها أبدت إرادة قوية لمعالجة القضية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لسوريا في هذا المجال. وحذر المندوب التركي من أن غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية التي استهدفت منشآت يحتمل ارتباطها بالأسلحة الكيميائية قد تؤدي إلى تسرب مواد خطرة وتهدد السكان المدنيين، إضافة إلى احتمال إتلاف أدلة مهمة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف، وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها خلال عهد النظام البائد. قوى الأمن الداخلي السورية تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين في ريف دمشق. أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن وأحد أبرز أذرع غياث دلة في ريف دمشق. وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة وملاحقة أمنية استمرت لفترة طويلة أسفرت عن تحديد تحركاته. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أحد الحواجز أوقف السيارة التي كان يستقلها زهر الدين برفقة شخص آخر، وبعد كشف هويته أقدم على سحب سلاحه وإطلاق النار على نفسه، فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له. وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على حساب ألمانيا. تأهل المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات حامل اللقب والمضيف إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2026 بعد فوزه على ألمانيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أمس الخميس في الدور ربع النهائي بإسطنبول. وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سينان إرديم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط. ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت في نصف النهائي في تكرار لمواجهة نهائي نسخة 2023 التي حسمتها تركيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وتقام البطولة في تركيا والتشيك وأذربيجان والسويد بمشاركة 24 منتخبا، فيما تستضيف إسطنبول الأدوار النهائية والمباراة الختامية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلطة سراي يهزم غوزتبة ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلاطاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيف غوزتبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وتقدم غوزتبة عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلاطاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوزتبة في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلاطاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوزتبة عند 1 نقطة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49، ورفع فنربهجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسون سبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونيسبور وريز سبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2، وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانيا سبور بهدفين مقابل

فنربهجي إلى دوري الأبطال، وبشكطاش إلى الدوري الأوروبي، وطرابزونسبور ينتقل إلى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي حجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 أهداف نظيفة، ليتأهل بمجموع 3 أهداف مقابل هدف. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري 4 أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع 5 أهداف نظيفة، وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور 10 لاعبين منذ 13 بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء 9 لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا. حقق ريال مدريد فوزه 3 تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا 4 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيف إشبيلية 3 أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو 2 بهدفين دون رد، ليرفع رصيده

إلى 6 نقاط. وفي مباراة أخرى فاز ألافيس على فياريال بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تغلب ليفانتي على ريال بيتيس ب5 أهداف مقابل هدفين، وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول بهدفين مقابل هدف.

موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمته بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدوري مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند نقطة واحدة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان بهدفين مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست بهدفين لمثلهما. شالهانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالهانوغلو في الدقيقة 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي بهدفين مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا بتغلبه على بارما بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا بهدفين دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا بثلاثية نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو بهدفين لهدف فيما فاز تورينو على جنوا بهدف دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 3. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقته المثالية بفوزه على برايتون ب4 أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف توتنهام بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تلقى توتنهام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ليرفع

فعرص دولة نقطتين. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام بهدف دون رد، وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بهدف لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندسليغا بانتصارين. استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويل إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18، وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

بطرح لك مشوار، قلت لي يا راي، بطرح لك مشوار، قلت لي يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون وإعادة إعمار سوريا. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين وعدد من رؤساء ومديري الشركات الألمانية وأعضاء مجلس الأعمال السوري الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة إعمار سوريا. وأكد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار وتهيئة المناخ المناسب لدخول الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن البلاد تجاوز

التعارف وتبادل الثقة وأن الوقت حان لبدء العمل. ولفت إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص وخبراتها وإمكاناتها. من جانبه أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أهمية توسيع العلاقات السورية الألمانية لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية نحو شراكة اقتصادية واسعة. بدوره أعلن رئيس الوفد الألماني عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا، مشيرا إلى استئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني عملهما في البلاد بعد توقف دام 14 عاما إلى جانب افتتاح البيت الألماني في دمشق. الشرع، البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 2 أيلول خلال لقائه عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق أن البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومجتمعية ومسؤولية الدولة أيضا. وشدد الشرع على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق، مؤكدا مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن عائلات المفقودين من أكثر العائلات ألما، لأن معرفة مصير أبنائها أهون من بقائه مجهولا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بكل ما تستطيع في هذا الملف. من جانبها أكدت عقيلة الرئيس لطيفة الدروبي وقوفها إلى جانب عائلات المفقودين، داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة حتى الوصول إلى الحقيقة. وخلال اللقاء استمع الشرع وعقيلته إلى شهادات عائلات المفقودين وتجاربها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. وزير خارجية تركيا يبحث ملف غزة مع نظيره الأردني ورئيس وزراء قطر. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 2 أيلول مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قضايا إقليمية خاصة الوضع في غزة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع محمد بن عبد الرحمن والصفدي قضايا إقليمية وفي مقدمتها غزة دون مزيد من التفاصيل. الشيباني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى دمشق. تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 3 أيلول نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد والبرازيل وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت اللقاءات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، حيث تسلم الشيباني أوراق اعتماد فراي جاكسون سفيرا للدنمارك وميخائيل أونماخت سفيرا للاتحاد الأوروبي وجيسيكا سفاردستروم سفيرة للسويد. كما تسلم الوزير نسخا من أوراق اعتماد إدواردو باربوست سفيرا للبرازيل وأيوب خان بوتسوف سفيرا لأوزبكستان وغازي العنزي سفيرا للمملكة العربية.

العربية السعودية لدى دمشق. مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد

0: مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لسوريا في هذا المجال. وحذر المندوب التركي من أن غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية التي استهدفت منشآت يحتمل ارتباطها بالأسلحة الكيميائية قد تؤدي إلى تسرب مواد خطرة وتهدد السكان المدنيين، إضافة إلى احتمال إتلاف أدلة مهمة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف، وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها خلال عهد النظام البائد. قوى الأمن الداخلي السورية تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين في ريف دمشق. أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن وأحد أبرز أذرع غياث دلة في ريف دمشق. وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة وملاحقة أمنية استمرت لفترة طويلة أسفرت عن تحديد تحركاته. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أحد الحواجز أوقف السيارة التي كان يستقلها زهر الدين برفقة شخص آخر، وبعد كشف هويته أقدم على سحب سلاحه وإطلاق النار على نفسه، فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له. وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على حساب ألمانيا. تأهل المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات حامل اللقب والمضيف إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2026 بعد فوزه على ألمانيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أمس الخميس في الدور ربع النهائي بإسطنبول. وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سينان إرديم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط. ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت في نصف النهائي في تكرار لمواجهة نهائي نسخة 2023 التي حسمتها تركيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وتقام البطولة في تركيا والتشيك وأذربيجان والسويد بمشاركة 24 منتخبا، فيما تستضيف إسطنبول الأدوار النهائية والمباراة الختامية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: خليكن على السماع على صدى الفرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون وإعادة إعمار سوريا. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين وعدد من رؤساء ومديري الشركات الألمانية وأعضاء مجلس الأعمال السوري الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة إعمار سوريا. وأكد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار وتهيئة المناخ المناسب لدخول الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت مرحلة التعارف وتبادل الثقة وأن الوقت حان لبدء العمل. ولفت إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص وخبراتها وإمكاناتها. من جانبه أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أهمية توسيع العلاقات السورية الألمانية لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية نحو شراكة اقتصادية واسعة. بدوره أعلن رئيس الوفد الألماني عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا، مشيرا إلى استئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني عملهما في البلاد بعد توقف دام 14 عاما إلى جانب افتتاح البيت الألماني في دمشق. الشرع: البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 2 أيلول خلال لقائه عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق أن البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومجتمعية ومسؤولية الدولة أيضا. وشدد الشرع على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق، مؤكدا مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن عائلات المفقودين من أكثر العائلات ألما، لأن معرفة مصير أبنائها أهون من بقائه مجهولا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بكل ما تستطيع في هذا الملف. من جانبها أكدت عقيلة الرئيس لطيفة الدروبي وقوفها إلى جانب عائلات المفقودين، داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة حتى الوصول إلى الحقيقة. وخلال اللقاء استمع الشرع وعقيلته إلى شهادات عائلات المفقودين وتجاربها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. وزير خارجية تركيا يبحث ملف غزة مع نظيره الأردني ورئيس وزراء قطر. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 2 أيلول مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قضايا إقليمية خاصة الوضع في غزة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع محمد بن عبد الرحمن والصفدي قضايا إقليمية وفي مقدمتها غزة دون مزيد من التفاصيل. الشيباني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى دمشق. تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 3 أيلول نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد والبرازيل وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت اللقاءات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، حيث تسلم الشيباني أوراق اعتماد فراي جاكسون سفيرا للدنمارك، وميخائيل أونماخت سفيرا للاتحاد الأوروبي، وجيسيكا سفاردستروم سفيرة للسويد. كما تسلم الوزير نسخا من أوراق اعتماد إدواردو باربوست سفيرا للبرازيل، وأيوب خان بوتسوف سفيرا لأوزبكستان، وغازي العنزي سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق. مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس بحزم الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنها أبدت إرادة قوية لمعالجة القضية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية.

كيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية

0: تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف، وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها خلال عهد النظام البائد. قوى الأمن الداخلي السورية تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين في ريف دمشق. أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن وأحد أبرز أذرع غياث دلة في ريف دمشق. وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة وملاحقة أمنية استمرت لفترة طويلة أسفرت عن تحديد تحركاته. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أحد الحواجز أوقف السيارة التي كان يستقلها زهر الدين برفقة شخص آخر، وبعد كشف هويته أقدم على سحب سلاحه وإطلاق النار على نفسه، فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له. وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على حساب ألمانيا. تأهل المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات حامل اللقب والمضيف إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2026 بعد فوزه على ألمانيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أمس الخميس في الدور ربع النهائي بإسطنبول. وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سنان إرديم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط. ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت في نصف النهائي في تكرار لمواجهة نهائي نسخة 2023 التي حسمتها تركيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وتقام البطولة في تركيا والتشيك وأذربيجان والسويد بمشاركة 24 منتخبا، فيما تستضيف إسطنبول الأدوار النهائية والمباراة الختامية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية الاثنين 31 من آب مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات التركية تنفيذ الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وبحسب ما نقلته وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر منصاتها الرسمية، تطبق خطوات التحضير للمشروع خلال ورشة عمل ميدانية تمتد لخمسة أيام لتقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى الانتقال للخدمات العقارية الرقمية وإتاحتها إلكترونيا للمواطنين عبر منصة متكاملة مع تطبيقات العمل الرقمي، واختصار خطوات المعاملات وإعادة هندستها وفق المعايير المرجعية لنظام إيطابو على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وسبق أن وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في 20 من نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات التركية بهدف الاستفادة من خبراتها في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وتشمل الاتفاقية تطوير التحول الرقمي في الوزارة بالتنسيق مع شركة تركسات عبر خطوات عملية عدة تشمل الاطلاع على التجربة التركية في إدارة المصالح العقارية بشكل متكامل. من جانبه أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 31 من آب بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية في إطار مسار التحول الرقمي في سوريا. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس أن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام القادمة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. وأكد عنجراني أن الهدف يتمثل في بناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات وتواكب متطلبات المرحلة وصولا إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات. وفي حزيران الماضي قال عنجراني إن التحول الرقمي لم يعد مشروعا للمستقبل بل خطوة نبدأها اليوم، وذلك عقب توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة إيجاتش جوتليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وأوضح عنجراني حينها في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذا التعاون يشمل رقمنة المراسلات والديوان والأرشفة الإلكترونية وتحويل الوثائق الورقية إلى منظومات رقمية حديثة، كما بيّن أن المذكرة تهدف إلى تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والمستودعات وغيرها من الأعمال الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت. قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعا، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا.

ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان، أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية، إن الدوخة لها أسباب متعددة ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية

التغذية ونقص بعض الفيتامينات. كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابياً؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمتراً زئبقياً على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية.

وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرق، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف.

وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journals of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهراً، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييما طبيا بدلا من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر.

متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساساً بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساساً بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة، رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي، وقد يطلب الطبيب فحوصا بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادرا بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى، فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية والانتباه إلى شرب السوائل. ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون وإعادة إعمار سوريا. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين وعدد من رؤساء ومديري الشركات الألمانية وأعضاء مجلس الأعمال السوري الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة إعمار سوريا. وأكد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار وتهيئة المناخ المناسب لدخول الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت مرحلة التعارف وتبادل الثقة وأن الوقت حان لبدء العمل. ولفت إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص وخبراتها وإمكاناتها. من جانبه أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أهمية توسيع العلاقات السورية الألمانية لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية نحو شراكة اقتصادية واسعة. بدوره أعلن رئيس الوفد الألماني عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا، مشيرا إلى استئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني عملهما في البلاد بعد توقف دام 14 عاما إلى جانب افتتاح البيت الألماني في دمشق. الشرع: البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء الثاني من أيلول خلال لقائه عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق أن البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومسؤولية

اجتماعية ومسؤولية الدولة أيضا. وشدد الشرع على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق، مؤكدا مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن عائلات المفقودين من أكثر العائلات ألما، لأن معرفة مصير أبنائها أهون من بقائه مجهولا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بكل ما تستطيع في هذا الملف. من جانبها أكدت عقيلة الرئيس لطيفة الدروبي وقوفها إلى جانب عائلات المفقودين، داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة حتى الوصول إلى الحقيقة. وخلال اللقاء استمع الشرع وعقيلته إلى شهادات عائلات المفقودين وتجاربها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. وزير خارجية تركيا يبحث ملف غزة مع نظيره الأردني ورئيس وزراء قطر. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قضايا إقليمية خاصة الوضع في غزة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع محمد بن عبد الرحمن والصفدي قضايا إقليمية وفي مقدمتها غزة دون مزيد من التفاصيل. الشيباني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى دمشق. تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس الثالث من أيلول نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد والبرازيل وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت اللقاءات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، حيث تسلم الشيباني أوراق اعتماد فراي جاكسون سفيرا للدنمارك وميخائيل أونماخت سفيرا للاتحاد الأوروبي وجيسيكا سفاردستروم سفيرة للسويد. كما تسلم الوزير نسخا من أوراق اعتماد إدواردو باربوست سفيرا للبرازيل وأيوب خان بوتسوف سفيرا لأوزبكستان وغازي العنزي سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق. مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس بحزم الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنها أبدت إرادة قوية لمعالجة القضية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لسوريا في هذا المجال. وحذر المندوب التركي من أن غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية التي استهدفت منشآت يحتمل ارتباطها بالأسلحة الكيميائية
قد تؤدي إلى تسرب مواد خطرة وتهدد السكان المدنيين، إضافة إلى احتمال إتلاف أدلة مهمة

تعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف، وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية.

0: أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن وأحد أبرز أذرع غياث دلة في ريف دمشق. وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة وملاحقة أمنية استمرت لفترة طويلة أسفرت عن تحديد تحركاته. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أحد الحواجز أوقف السيارة التي كان يستقلها زهر الدين برفقة شخص آخر، وبعد كشف هويته أقدم على سحب سلاحه وإطلاق النار على نفسه، فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له. وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على حساب ألمانيا. تأهل المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات حامل اللقب والمضيف إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2026 بعد فوزه على ألمانيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أمس الخميس في الدور ربع النهائي بإسطنبول. وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سنان إرديم بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت في نصف النهائي في تكرار لمواجهة نهائي نسخة 2023 التي حسمتها تركيا 3 أشواط مقابل شوطين. وتقام البطولة في تركيا والتشيك وأذربيجان والسويد بمشاركة 24 منتخبا، فيما تستضيف إسطنبول الأدوار النهائية والمباراة الختامية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لح الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لح الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن توريا ولا تك مسلما، سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما، أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما.

اصبي رياح الموت نكبا واطفئي سراج حياتي قبل ان يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا واطفئي سراج حياتي قبل ان يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

والحزرق يا ما تلولاش وجه بوري غير الألم والحزرق.

مثل ما ثبت العشرة على الله ثبت حب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون وإعادة إعمار سوريا. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين وعدد من رؤساء ومديري الشركات الألمانية وأعضاء مجلس الأعمال السوري الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة إعمار سوريا. وأكد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار وتهيئة المناخ المناسب لدخول الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت مرحلة التعارف وتبادل الثقة وأن الوقت حان لبدء العمل. ولفت إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص وخبراتها وإمكاناتها. من جانبه أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أهمية توسيع العلاقات السورية الألمانية لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية نحو شراكة اقتصادية واسعة. بدوره أعلن رئيس الوفد الألماني عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا، مشيرا إلى استئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني عملهما في البلاد بعد توقف دام 14 عاما إلى جانب افتتاح البيت الألماني في دمشق. الشرع: البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 2 أيلول خلال لقائه عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق أن البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومجتمعية ومسؤولية الدولة أيضا، وشدد الشرع على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق، مؤكدا مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن عائلات المفقودين من أكثر العائلات ألما، لأن معرفة مصير أبنائها أهون من بقائه مجهولا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بكل ما تستطيع في هذا الملف. من جانبها أكدت عقيلة الرئيس لطيفة الدروبي وقوفها إلى جانب عائلات المفقودين داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة حتى الوصول إلى الحقيقة. وخلال اللقاء استمع الشرع وعقيلته إلى شهادات عائلات المفقودين وتجاربها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. وزير خارجية تركيا يبحث ملف غزة مع نظيره الأردني ورئيس وزراء قطر. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 2 أيلول مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قضايا إقليمية خاصة الوضع في غزة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع محمد بن عبد الرحمن والصفدي قضايا إقليمية وفي مقدمتها غزة دون مزيد من التفاصيل. الشيباني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى دمشق. تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 3 أيلول نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد والبرازيل وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت اللقاءات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، حيث تسلم الشيباني أوراق اعتماد فراي جاكسون سفيرا للدنمارك وميخائيل أونماخت سفيرا للاتحاد الأوروبي وجيسيكا سفاردستروم سفيرة للسويد. كما تسلم الوزير نسخا من أوراق اعتماد إدواردو باربوست سفيرا للبرازيل وأيوب خان بوتسوف سفيرا لأوزبكستان وغازي العنزي سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق. مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس بحزم الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنها أبدت إرادة قوية لمعالجة القضية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لسوريا في هذا المجال. وحذر المندوب التركي من أن غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية التي استهدفت منشآت يحتمل ارتباطها بالأسلحة الكيميائية قد تؤدي إلى تسرب مواد خطرة وتهدد السكان المدنيين، إضافة إلى احتمال إتلاف أدلة مهمة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوبو عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها خلال عهد النظام البائد. قوى الأمن الداخلي السورية تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين في ريف دمشق. أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن، وأحبطت

0: على نفسه فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له، وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على حساب ألمانيا. تأهل المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات حامل اللقب والمضيف إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2026 بعد فوزه على ألمانيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أمس الخميس في الدور ربع النهائي بإسطنبول، وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سينان إرديم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط. ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت في نصف النهائي في تكرار لمواجهة نهائي نسخة 2023 التي حسمتها تركيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وتقام البطولة في تركيا والتشيك وأذربيجان والسويد بمشاركة 24 منتخبا، فيما تستضيف إسطنبول الأدوار النهائية والمباراة الختامية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون وإعادة إعمار سوريا. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين وعدد من رؤساء ومديري الشركات الألمانية وأعضاء مجلس الأعمال السوري الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة إعمار سوريا. وأكد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار وتهيئة المناخ المناسب لدخول الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت مرحلة التعارف وتبادل الثقة وأن الوقت حان لبدء العمل. ولفت إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص وخبراتها وإمكاناتها. من جانبه أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أهمية توسيع العلاقات السورية الألمانية لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية نحو شراكة اقتصادية واسعة. بدوره أعلن رئيس الوفد الألماني عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا، مشيرا إلى استئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني عملهما في البلاد بعد توقف دام 14 عاما إلى جانب افتتاح البيت الألماني في دمشق. الشرع: البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء الثاني من أيلول خلال لقائه عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق أن البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومجتمعية ومسؤولية الدولة أيضا. وشدد الشرع على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق، مؤكدا مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن عائلات المفقودين من أكثر العائلات ألما، لأن معرفة مصير أبنائها أهون من بقائه مجهولا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بكل ما تستطيع في هذا الملف. من جانبها أكدت عقيلة الرئيس لطيفة الدروبي وقوفها إلى جانب عائلات المفقودين داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة حتى الوصول إلى الحقيقة. وخلال اللقاء استمع الشرع وعقيلته إلى شهادات عائلات المفقودين وتجاربها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. وزير خارجية تركيا يبحث ملف غزة مع نظيره الأردني ورئيس وزراء قطر. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قضايا إقليمية خاصة الوضع في غزة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع محمد بن عبد الرحمن والصفدي قضايا إقليمية وفي مقدمتها غزة دون مزيد من التفاصيل. الشيباني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى دمشق. تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 3 أيلول نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد والبرازيل وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت اللقاءات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، حيث تسلم الشيباني أوراق اعتماد فراي جاكسون سفيرا للدنمارك وميخائيل أونماخت سفيرا للاتحاد الأوروبي وجيسيكا سفاردستروم سفيرة للسويد. كما تسلم الوزير نسخا من أوراق اعتماد إدواردو باربوست سفيرا للبرازيل وأيوب خان بوتسوف سفيرا لأوزبكستان وغازي العنزي سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق. مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس بحزم الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنها أبدت إرادة قوية لمعالجة القضية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لسوريا في هذا المجال. وحذر المندوب التركي من أن غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية التي استهدفت منشآت يحتمل ارتباطها بالأسلحة الكيميائية قد تؤدي إلى تسرب مواد خطرة وتهدد السكان المدنيين، إضافة إلى احتمال إتلاف أدلة مهمة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها خلال عهد النظام البائد. قوى الأمن الداخلي السورية تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين في ريف دمشق. أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن وأحد أبرز أذرع غياث دلة في ريف دمشق. وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة وملاحقة أمنية استمرت لفترة طويلة أسفرت عن تحديد تحركاته. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أحد الحواجز أوقف السيارة التي كان يستقلها زهر الدين برفقة شخص آخر، وبعد كشف هويته أقدم على سحب سلاحه وإطلاق

هاري على نفسه فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له، وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على

0: في الدوري ربع النهائي بإسطنبول، وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سينان إرديم بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط. ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت في نصف النهائي في تكرار لمواجهة نهائي نسخة 2023 التي حسمتها تركيا 3 أشواط مقابل شوطين. وتقام البطولة في تركيا والتشيك وأذربيجان والسويد بمشاركة 24 منتخبا، فيما تستضيف إسطنبول الأدوار النهائية والمباراة الختامية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون وإعادة إعمار سوريا. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في قصر الشعب بدمشق مع وكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين وعدد من رؤساء ومديري الشركات الألمانية وأعضاء مجلس الأعمال السوري الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة إعمار سوريا. وأكد الشرع أن سوريا عملت خلال العامين الماضيين على إزالة العقبات أمام إعادة الإعمار وتهيئة المناخ المناسب، ولفت إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، داعيا الشركات الألمانية إلى الاستفادة من هذه الفرص وخبراتها وإمكاناتها. من جانبه أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أهمية توسيع العلاقات السورية الألمانية لتتجاوز الأطر السياسية والأمنية نحو شراكة اقتصادية واسعة. بدوره أعلن رئيس الوفد الألماني عودة مؤسسات التعاون الألمانية إلى سوريا، مشيرا إلى استئناف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني عملهما في البلاد بعد توقف دام 14 عاما إلى جانب افتتاح البيت الألماني في دمشق. الشرع: البحث عن المفقودين مسؤولية الدولة وواجب نتحمله بكل صدق. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء الثاني من أيلول خلال لقائه عددا من عائلات المفقودين في قصر الشعب بدمشق أن البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومجتمعية ومسؤولية الدولة أيضا. وشدد الشرع على أن قضية المفقودين ليست قضية ثانوية أو دعائية، وإنما واجب تتحمله الدولة وتعمل عليه بكل صدق، مؤكدا مواصلة الجهود للبحث والكشف عن مصير المفقودين ودعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين. وأشار إلى أن عائلات المفقودين من أكثر العائلات ألما، لأن معرفة مصير أبنائها أهون من بقائه مجهولا، مؤكدا أن الدولة ستقوم بكل ما تستطيع في هذا الملف. من جانبها أكدت عقيلة الرئيس لطيفة الدروبي وقوفها إلى جانب عائلات المفقودين داعية الله أن يمنحهم الصبر والقوة حتى الوصول إلى الحقيقة. وخلال اللقاء استمع الشرع وعقيلته إلى شهادات عائلات المفقودين وتجاربها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي. وزير خارجية تركيا يبحث ملف غزة مع نظيره الأردني ورئيس وزراء قطر. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قضايا إقليمية خاصة الوضع في غزة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع محمد بن عبد الرحمن والصفدي قضايا إقليمية وفي مقدمتها غزة دون مزيد من التفاصيل. الشيباني يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدة دول لدى دمشق. تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 3 أيلول نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد والبرازيل وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية. وجرت اللقاءات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة دمشق، حيث تسلم الشيباني أوراق اعتماد فراي جاكسون سفيرا للدنمارك وميخائيل أونماخت سفيرا للاتحاد الأوروبي وجيسيكا سفاردستروم سفيرة للسويد. كما تسلم الوزير نسخا من أوراق اعتماد إدواردو باربوست سفيرا للبرازيل وأيوب خان بوتسوف سفيرا لأوزبكستان وغازي العنزي سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دمشق. مندوب تركيا بالأمم المتحدة يشيد بحزم سوريا بشأن ملف الأسلحة الكيميائية. أشاد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس بحزم الحكومة السورية في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنها أبدت إرادة قوية لمعالجة القضية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال يلدز إن الحكومة السورية الجديدة أظهرت عزما على معالجة الملف بشفافية وتعاون مباشر مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون عملي وتدريجي ومنسق مع سوريا. وأضاف أن تركيا تواصل تقديم الدعم وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية لسوريا في هذا المجال. وحذر المندوب التركي من أن غارات الاحتلال الإسرائيلي الجوية التي استهدفت منشآت يحتمل ارتباطها بالأسلحة الكيميائية قد تؤدي إلى تسرب مواد خطرة وتهدد السكان المدنيين، إضافة إلى احتمال إتلاف أدلة مهمة تتعلق

استخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي. وخلال الجلسة أشادت الولايات المتحدة ودول أخرى بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة هذا الملف، وبالتعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد مندوب عدد من الدول ضرورة استكمال تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها خلال عهد النظام البائد. قوى الأمن الداخلي السورية تحبط محاولة هروب علاء زهر الدين في ريف دمشق. أحبطت قوى الأمن الداخلي أمس الخميس محاولة هروب علاء زهر الدين المتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن وأحد أبرز أذرع غياث دلة في ريف دمشق. وجاءت العملية بعد رصد ومتابعة وملاحقة أمنية استمرت لفترة طويلة أسفرت عن تحديد تحركاته. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أحد الحواجز أوقف السيارة التي كان يستقلها زهر الدين برفقة شخص آخر، وبعد كشف هويته أقدم على سحب سلاحه وإطلاق النار على نفسه، فيما ألقي القبض على الشخص المرافق له. وتأتي العملية ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم بحق المدنيين والخارجين عن القانون. تركيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات لكرة الطائرة على حساب ألمانيا. تأهل المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات حامل اللقب والمضيف إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2026 بعد فوزه على ألمانيا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة أمس الخميس في الدور ربع النهائي بإسطنبول. وحسم المنتخب التركي المباراة التي أقيمت في صالة سنان إرديم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط. ويلتقي المنتخب التركي نظيره الصربي السبت

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة 4 من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح بيرقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين التاسع والعشرين من تشرين الثاني القادم.

مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي.

اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا. وجرى توقيع الاتفاق الخميس الثالث من أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس الثالث من أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري

مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أكتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة الرابع من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دون، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها، وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أكتورك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أكتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجر. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

فضض يا شطبة ريحان أدربها وأنا حليان، فضض يا شطبة ريحان أدربها وأنا حليان، ذبت القصايب علماتي طاحت نسايم نيسان، بوس الحواجب يا كحل.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة 4 أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 تشرين الثاني القادم.

مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقتورك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقتورك أن وزير الدفاع التركي يشار جولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم أقتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482 ألف حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات

0: التقديرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما، وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة الرابع من أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة الرابع من أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي يشار جولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقترك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا

0: على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة الرابع من أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق. وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة الرابع من أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزارة الإدارة المحلية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية في سوريا.

بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية الاثنين 31 من آب مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات التركية تنفيذ الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري.

العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وبحسب ما نقلته وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر منصاتها الرسمية، تطبق خطوات التحضير للمشروع خلال ورشة عمل ميدانية تمتد لخمسة أيام لتقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق.

بداية لنظام إيطابو على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وسبق أن وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في 20 نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات التركية بهدف الاستفادة من خبراتها في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وتشمل الاتفاقية تطوير التحول الرقمي في الوزارة بالتنسيق مع شركة تركسات عبر خطوات عملية عدة تشمل الاطلاع على التجربة التركية في إدارة المصالح العقارية بشكل متكامل. من جانبه أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 31 آب بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية في إطار مسار التحول الرقمي في سوريا. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس أن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام القادمة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. وأكد عنجراني أن الهدف يتمثل في بناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات وتواكب متطلبات المرحلة وصولا إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات. وفي حزيران الماضي قال عنجراني إن التحول الرقمي لم يعد مشروعا للمستقبل بل خطوة نبدأها اليوم، وذلك عقب توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة إيجاتش جوتيليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وأوضح عنجراني حينها في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذا التعاون يشمل رقمنة المراسلات والديوان والأرشفة الإلكترونية وتحويل الوثائق الورقية إلى منظومات رقمية حديثة، كما بيّن أن المذكرة تهدف إلى تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والمستودعات وغيرها من الأعمال الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة الرابع من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح بيرقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة

الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة الشمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية: جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقترك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاجون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم
من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة.

0: بحسب تعبيره. وتشهد سويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكن مصريا ولا تكن مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائي.

لي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

يد ما كلفتك البسط مرة لذي منة أولى الجميل وأنعما، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة؟ فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة تنفس عنك الكرب إن بت مبرما؟ ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: دولو كاظم الساهر وثلاثة مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة الرابع من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة الشمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز

التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية: جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقترك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجر. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة ونصبت

0: حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

الدوخة بعد النهوض أسبابها ومتى تحتاج إلى قياس الضغط؟ قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعاً، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدواء

الخطر المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل

انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمترا زئبقيا على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع 20، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين 20، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في الضغط السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية.

وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرك، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journalist of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهراً، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييماً طبياً بدلاً من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساساً بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض.

الاعتراض في القياس المعتاد، ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي، وقد يطلب الطبيب فحوصا بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم، وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى، أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادرا بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى، فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية والانتباه إلى شرب السوائل، ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: وبالبجن روح بغيباتك متحن بتندهون.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة 4 أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 تشرين القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق 5 و3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها، وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أكتورك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أكتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجر. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلطة سراي يهزم غوزتبة ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلاتاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيف غوزتبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وتقدم غوزتبة عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلاتاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوزتبة في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلاتاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوزتبة عند 1 نقطة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49، ورفع فنربهجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسون سبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونياسبور وريز سبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2، وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانيا سبور بهدفين مقابل

فنربهجي إلى دوري الأبطال، وبشكطاش إلى الدوري الأوروبي، وطرابزونسبور ينتقل إلى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي حجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 أهداف نظيفة، ليتأهل بمجموع 3 أهداف مقابل هدف. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري 4 أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع 5 أهداف نظيفة، وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور 10 لاعبين منذ 13 بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء 9 لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا. حقق ريال مدريد فوزه 3 تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا 4 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيف إشبيلية 3 أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو

موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمة بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدورية مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند 1 نقطة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان بهدفين مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست بهدفين لمثلهما. شالانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع على اللقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالانوغلو في 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي بهدفين مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثانية تواليا بتغلبه على بارما بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا بهدفين دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا بثلاثية نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو بهدفين لهدف فيما فاز تورينو على جنوا بهدف دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقته المثالية بفوزه على برايتون ب4 أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف تونتام بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تلقى تونتام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 2. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام بهدف دون رد وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بهدف لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندسليغا

بانتصارين. استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويل إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيف شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18، وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت.

بك ونام وباقي عايش عالعطر احضن وادري العذاب خلى قلبي ينكسر فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر فراقك تعبني حيل حيل يا بعد العمر.

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة 4 أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 تشرين القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا. وجرى توقيع الاتفاق 5 و3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية 5 و3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها، وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقتورك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقتورك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواجه

0: إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجر. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما.

فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما، فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم.

وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما، ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: 想，
1: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这首是2008年是 Danuna Gamstallam and Chef 的一些哈梅拉。
2: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong pagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة 4 أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح بيرقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 9

0: 20 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي يشار جولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم أقترك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس الثالث من أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون بما يعادل نحو 482 ألف حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة الرابع من أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة الرابع من أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها

لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها،
حور كواشف عن ساق وولدان.

خارج الباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان، والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان.

خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا وأن يبين على الأعمال إتقان الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان أحمد شوقي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Πρόεδρο.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة 4 أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 تشرين القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا. وجرى توقيع الاتفاق 5 و3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية 5 و3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها، وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقترك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجر. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون

0: قانون عاطف هنيدي المعروف بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة الرابع من أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق. وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة الرابع من أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به

وأوطاننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكو مصريا ولا تكو مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكو سوريا ولا تكو مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة 4 أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح بيرقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 تشرين القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق